0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وعزه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki pangan yang sempurna dan memiliki solat yang diridhu ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan